بيبخل من برا مسوم ما دوما بديش الهيت ويف زادو ما بديش ديك سخانة ما شورت سخانة برا لفوليا ما نش هيت ويف ديك كانت هيت ويف ستا غلاس انيميلز فويت ناري 7 بي الخط ورا لفسنار شانيلا ونكوين بديتنا رانا قرا المساجي تاكم وشارلز ان قال لي بروبي وك هنعمل شانينا هرج يجي بشيكون هرج يجي بتيك اوي عليك واتفايلا وخيمور ينتفى فوق الصفان قال يا راشي فيلم قال لير كونديشين عشان ده هنجوفر بيريس للبيرخ مارتيج و فيرا البيرا هنا فوق الانستغرام تي اي رايتشي نخسب اربا تجين دفرنتي و فلسا ويدنج سيزن في الفيريتا من يافش سخانة كينة ده جفيري اما ما مش تعمل نيشو في جزيرة بدا الصيف ويدنج سيزن هي سخانة اللي هي مش تنجر جري هنكون اونستا شينا الصيف انهو مش الشتوى اما شورتا ما يقول لك شبتي تنزل تلبس بوليتي وفورسي للجيل بالمسكو ما طويلة او بالجريك والنسا شارو فهم نزل سخانة وما نحسب ينا الديق كون لبس شيرتو هوية شنا ايطاليا تيني فلوكو كاركورو اي خمورو خانكم في لما اولي بيادين من اي نيد فوق بي

ونكمبلو هدوم الكبار اللو الفتيس منوتي في يمكن سويج ديسكو و ألا هندرسون رياكت على المطل الويكند فوق بي وسبيشالمنت يك عندك شش تعمل اللوم فرسي عندك شي قادية شي شون شي تلستي وسبيشالمنت اللوك للستودنت اللي يدب لزايميات وهدين يستوديا وكل بي good luck عليكم يبطل نقرا فوق 9900897 البيانيت اللي عندكم نكمبلو

ديسكا اللي ما تستاش ما تعجبكش تا كيلاني وأشر شو دا نيفر على طول الويكند فوق باي ويسا نحسب دي اللي جاية واحدة من الأكبر giveaways فافوريتي زغور 897 باي getting you to the F1 in Monza especially دال داوك الفورمولا 1 فانز اللي الهول ما تاخهم إيا بش مردو يراو الجراند بري لايف شمكين أنا بلسا قدين داتوك التشانس بش تربح زوج باليتي بش مردو تراو الجراند بري جوا مونزا سا سبتمبر اللي جاي لي إن هنيد لك الفيرتا personalment فينا نشتيق نخدهم ينا Grazie kbira lil-bibtana We Serve Burger King, Solpadin, Ena Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns, Umi Directory, Anka, ikolkom il-flight u l-accommodation included u koll. Giveaway li zgur ma tistax titlef biex tirbaħ kem tisma l-bay breakfast u ibatilna kol WhatsApp tana il-kelma Monza u jek ġej mitern u għin jazluk għandek minuta biex twieġeb xi ftit trivia questions.